الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم